هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 أغسطس 2026، المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا آلاء جوردو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني قائلاً: بالقوة التي نستمدها من تاريخنا وقيم حضارتنا العريقة نواصل تقديم نموذج يحتذى به للجميع في هذه القضية التي تعلو فوق السياسة، ونحافظ على موقعنا كأكثر دولة تقديما للمساعدات الإنسانية مقارنة بدخلها القومي في العالم. إذ نشر رئيس الجمهورية أردوغان رسالة عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وقال: اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني. بالقوة التي نستمدها من تاريخنا وقيم حضارتنا العريقة نواصل تقديم نموذج يحتذى به للجميع في هذه القضية التي تعلو فوق السياسة، ونحافظ على موقعنا كأكثر دولة تقديما للمساعدات الإنسانية مقارنة بدخلها القومي في العالم. وشدد الرئيس أردوغان على أن حقيقة حرمان أكثر من 300 مليون شخص من أبسط الاحتياجات الأساسية ومصارعتهم الحياة وسط صعوبات جمة تقف أمام العالم أجمع كواقع يدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية، وأضاف: إن المسارعة لإغاثة المظلومين والأيتام والعاجزين والمحتاجين وأن نكون سندا لما لا سند له هو أمر يفرضه علينا ديننا الحنيف، ونحن بصفتنا تركيا سنواصل مد يد العطف أينما وجد محتاج، وسنستمر في الأخذ بأيدي المحتاجين في العديد من مناطق العالم وفي مقدمتها غزة لنكون جوهر أمل للمظلومين والمتضررين. انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 للتكنولوجيا في قيادة ترسانة جولجوك البحرية، والتي تستمر على مدار 4 أيام من 20 إلى 23 أغسطس الجاري، بتغطية ورعاية إعلامية من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT بصفتها الشريك العالمي للحدث. ويشهد المهرجان عرض 37 قطعة بحرية من أسطول القوات البحرية التركية، وفي مقدمتها أكبر سفينة عسكرية تركية TCG أنادولو والسفينة التاريخية TCG سافارونا، إلى جانب مركبات بحرية مسيرة مثل أولاك وسانجار ومارلين وسالفو، فضلا عن عرض كتلة الاختبار الخاصة بالغواصة الوطنية ميلدان. ويتضمن المعرض أنظمة دفاع جوي وصواريخ ضمن مظلة القبة الحديدية مثل السيبار وحصار وتايفون، إلى جانب الطائرات المسيرة والمروحيات وفي مقدمتها بايركتار TB3 ومروحيات SH70. كما يتضمن الحدث مسابقات تكنولوجية متخصصة في الأنظمة البحرية المسيرة والصواريخ المائية وعروضا حية يومية لفرق القوات الخاصة للهجوم تحت الماء والدفاع تحت الماء واستعراضات طيران لقيادة النسر البحري والطائرات المسيرة، إضافة إلى فعاليات ثقافية ورياضية واستعراضات لجوقة الموسيقى العسكرية المهتران. أعلنت القوات الإسرائيلية ولأول مرة مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر 5 سنوات في غزة، متراجعة عن إنكارها السابق ومعلنة فتح تحقيق جنائي في مقتلها. وكانت إسرائيل قد نفت في وقت سابق أي دور لها في هذه الجريمة، مشيرة إلى فحص أولي أجرته إلى أن قواتها لم تكن متواجدة في موقع الحادث. وأعلنت إسرائيل بالأمس أنها ستفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن مقتل الطفلة هند رجب في 29 من كانون الثاني يناير 2024، ومقتل 15 من العاملين في مجال الإغاثة الطارئة والمساعدات الإنسانية في غزة في آذار مارس 2025 على يد جنودها. وكانت إسرائيل قد نفت سابقا تورطها في هذه الوفيات، وزعمت في التحقيق الأولي الذي أجرته بعد أشهر أن قواتها لم تكن بالقرب من السيارة أو في مرمى النيران. وكانت هند واحدة من بين 7 أفراد من عائلتها يستقلون سيارة في شمال غزة عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية، ونجت هند من الهجوم الأول وظلت لعدة ساعات تتصل عبر الهاتف بمسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني وتسجيل

تستغيث بطلب المساعدة، كما تعرضت سيارة إسعاف أرسلت لإنقاذها لإطلاق النار أيضا. وعثر على جثمان الطفلة داخل سيارة مثقبة بالرصاص بعد 12 يوما من آخر اتصال تلفوني أجرته مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي استمر لعدة ساعات في محاولة يائسة للنجاة. وأثارت تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أجرتها الطفلة هند مع المسعفين موجة غضب دولية، وعززت المطالبات بضرورة المحاسبة على مقتلها ومقتل الآلاف من الأطفال الآخرين في غزة. يذكر أن الفيلم المستوحى من هذه الحادثة والذي يحمل عنوان صوت هند رجب تم ترشيحه لجوائز الأوسكار لعام 2026. وقال البيان الصادر عن القوات الإسرائيلية: عقب مراجعة النتائج وبسبب التقصير المزعوم في تنسيق حركة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل فرع التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية. أفادت تقارير إعلامية إسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الطفولة والشباب بأن الحكومة الإسبانية تعكف على إعداد خطة تهدف إلى نقل 500 طفل من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية في شمال أفريقيا إلى أراضيها الرئيسية. وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الإسبانية بصدد اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية التي شهدتها المنطقة في 30 من تموز يوليو الماضي، حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى نقل 500 طفل إلى البر الرئيسي للبلاد. وفي هذا السياق يتواجد وزير الطفولة والشباب روبين بيريز في مدينة سبتة منذ يوم الأحد لمتابعة التطورات ميدانياً. وكانت السلطات قد اعترضت في 30 من تموز يوليو الماضي أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاول الوصول سباحة إلى سبتة انطلاقا من سواحل مدينة الفنديق المغربية. وأكدت الحكومة الإسبانية استنفار جميع الموارد المتاحة للتعامل مع الحادثة، إلى جانب اتخاذ قرار بنشر عناصر من القوات المسلحة في المنطقة لضمان الأمن عقب تصاعد محاولات العبور. من جهة أخرى، كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع حصيلة الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولة العبور من المغرب إلى إسبانيا إلى 88 شخصاً. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية ضخمة على أي دولة تقدم المساعدة لإيران أو تواصل علاقاتها التجارية معها، واصفاً هذه الخطوة بأنه أكبر عملية اقتصادية تشن ضد دولة حتى الآن. وتأتي هذه التصريحات بعد انتهاء هدنة 60 يوما بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى حل دبلوماسي، مما يعزز نطاق عملية الغضب الاقتصادي التي بدأت في نيسان إبريل الماضي لتجفيف مصادر دخل إيران. وتستهدف التهديدات شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية وشركات الواجهة والموانئ التي تشكل شريان حياة طهران. وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات قطع جميع علاقاتها المالية والاقتصادية مع إيران عقب تهديدات صاروخية استهدفت الملاحة البحرية، فيما حذرت القوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من تقديم أي دعم للقوات الأمريكية. وتتزامن هذه التطورات مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا بقوة 7.7 درجة في 15 من آب أغسطس إلى 71 قتيلاً. ووفقا لنبأ أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عن أحدث البيانات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب منطقة فلوريس في البلاد. وقال القائم بأعمال رئيس مركز بيانات الكوارث بالوكالة بريتون بانجايتان أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 71 شخصا، مضيفا: باسم الحكومة نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم. وكانت منطقة فلوريس الإندونيسية قد شهدت في 15 من آب أغسطس زلزالا بقوة 7.7 درجة عقب 235 هزة ارتدادية على الأقل، بلغت شدة أكبرها 6.2 درجة. من جهة أخرى، ضرب زلزال آخر بقوة 6.9 درجة بالقرب من مدينة بيامتاكياستانار في سومطرة الشمالية، وأسفر الزلزال عن تدمير أكثر من 900 منزل والحاق أضرار جزئية بأكثر من 1300 منزل آخر، فيما أعيد إيواء نحو 5000

0: شخص في مناطق إيواء مؤقتة. كما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق أجزاء من الطريق البري الذي يمتد لمسافة 700 كيلومتر تقريبا ويصل بين المناطق السكنية في منطقة فلوريس.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأوضحت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترا شمال شرق بلدة روتينغ وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. أفادت الأنباء الواردة من أوكرانيا بمقتل 8 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حاصلة أولية جراء هجوم جوي روسي استهدف العاصمة كييف. وبحسب بيان صادر عن عمدة كييف فيتالي كيلتشكو فإن الصواريخ الروسية ألحقت أضرارا بأحياء مختلفة في المدينة مثل حي سولوميانسك الذي تضرر فيه مبنى مستشفى للأطفال. من جانبها أكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية استمرار عمليات الإنقاذ في أحياء أخرى. وفي سياق متصل أدى هجوم آخر استهدف منطقة جيوتومير إلى مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين إضافة إلى اندلاع حريق في مركز للشرطة. وفقا لقاعدة بيانات خسائر الحرب في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تجاوز عدد الجنود الأمريكيين المصابين منذ بدء الحرب مع إيران 750 جنديا. وعقب تعثر المحادثات الرامية لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران حدث البنتاغون بياناته بإضافة أكثر من 50 إصابة جديدة. وظهرت بيانات نظام تحليل خسائر الدفاع مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 757 آخرين منذ بدء العمليات في 28 من فبراير شباط. وكان البنتاغون قد أنشأ الشهر الماضي فئة جديدة تحت عنوان العمليات الخارجية لمتابعة القتلى والجرحى منذ 7 من يوليو تموز، وهو التاريخ الذي أبلغت فيه إدارة دونالد ترامب الكونغرس ببدء مرحلة صراع جديدة مع إيران بموجب قانون صلاحيات الحرب. وجاء تحديث الأرقام بعد انتقادات طالت البنتاغون بسبب تراجع سابق في البيانات، حيث أعيدت إضافة 4 حالات وفاة وعشرات الإصابات كان قد تم حذفها، وهو ما أرجعه البنتاغون إلى انقطاع مؤقت في البيانات. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تسير بشكل جيد للغاية رغم توقف المفاوضات مع إيران واستمرار التوتر في مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام. وردا على أسئلة الصحفيين يوم الأربعاء أجاب ترامب بالإيجاب على سؤال عما إذا كان سيعقد لقاء وجها لوجه مع كيم جونغ أون زعما أن لديه علاقة رائعة مع زعيم الكوري الشمالي. وأشار ترامب إلى أنه يتفاهم بشكل جيد مع كيم معتبرا أن هذا الوضع يشكل تطورا إيجابيا. وفي حين لا يزال مدى ملموسية خطط اللقاء غير واضح بعد، لم يقدم ترامب تفاصيل عما إذا كان قد تبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي في الفترة الأخيرة. وكانت محاولة القمة التي أعد لها خلال زيارة ترامب إلى آسيا العام الماضي قد أخفقت في الانعقاد بسبب اختلالات في العمليات اللوجستية التي أعدت في وقت قصير. وفي الأيام الأخيرة قلص ترامب مدة المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ونشر صورة تعود للقاء الذي عقد عام 2019 في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. ويقيم مسؤولو في البيت الأبيض أن قمة القادة التي ستعقد في آسيا خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني قد تكون فرصة لإعادة إطلاق الدبلوماسية المباشرة. النبوء الأخير في النشرة: تجاوز إجمالي الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حائز 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. إذ نشرت وزارة الخزانة الأمريكية البيانات المتعلقة بإجمالي حجم الدين في البلاد حتى 18 من آب أغسطس، وبناء على ذلك بلغ حجم الديون التي كانت في حوزة القطاع العام في التاريخ المذكور أكثر من 32 تريليون و265 مليار دولار، في حين بلغت الديون الداخلية للحكومة 7 تريليون.

تريليونات و781 مليار دولار. وبذلك حسب إجمالي الدين العام للولايات المتحدة بنحو 40 تريليون و47 مليار دولار. وكان الدين العام الأمريكي قد تجاوز مستوى 30 تريليون دولار في مطلع عام 2022، حيث لفت الانتباه إلى ارتفاع الدين العام للبلاد بمقدار 10 تريليونات دولار في أقل من 5 سنوات. وكان لحزم التحفيز خلال فترة الجائحة وارتفاع تكاليف الفائدة والتخفيضات الضريبية المطبقة أثر بارز في هذه الزيادة. تجدر الإشارة إلى أن الدين العام للولايات المتحدة كان قد سجل في بداية هذا العام بمستوى 38.4 تريليون دولار. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

كنت غارقا في التفكير بينما كنت أرمي البرتقالة في يدي بحماس وأمسكها بيدي الأخرى. فكرت كيف يبدو البرتقال مثل الشمس، وقلت لنفسي إنها مستديرة وبرتقالية نارية مثل الشمس. أعتقد أن هذا هو السبب في تفضيل البرتقال عند تدريس النظام الشمسي. كل يوم نستيقظ وننام مع الشمس، إننا دائما معها وهي معنا، وجميعنا نشكل حياتنا وفقا لها، على الرغم من أننا لا ندرك في معظم الأحيان وجودها. ثم بدر سؤال في ذهني، إذن هل لشمسنا الحاضرة دائما عمر؟ اليوم نود أن نقدم لكم ديلهان أريورت، عالمة الفيزياء الفلكية التركية التي درست هذا النجم الذي يبعد عن الأرض حوالي 150 مليار متر. ولدت ديلهان أريورت في إزمير عام 1929، وعلى الرغم من أنها كانت دائماً ناجحة ومولعة بدراستها، إلا أن مادتها المفضلة كانت دائماً الرياضيات. عندما التقى هذا الشغف مع اهتمامها بالفضاء، درست

وتخرجت من قسم الرياضيات العليا وعلم الفلك في جامعة إسطنبول بعد المرحلة الثانوية. بعد ذلك عملت معيدة في جامعة أنقرة وأكملت دراستها للحصول على درجة الدكتوراه والأستاذية المساعدة. هذه المرأة الرائعة التي تعرف أيضا بأنها الشخص الذي جلب الفيزياء الفلكية إلى تركيا ذهبت في البداية إلى كندا لدراستها ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت العمل في معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا. عملت أريوت في وكالة ناسا من عام 1961 إلى 1973 وكان لها شرف أن تكون أول عالمة تركية في هذه المؤسسة. ساعدت بدراساتها في تصحيح بعض الحقائق عن الشمس التي كانت معروفة بشكل خاطئ حتى ذلك الحين، فقد أثبتت أن سطوع الشمس لم يكون يتزايد منذ تكوينها وأنها كانت أكثر سطوعاً وسخونة في الماضي. كانت هذه المعلومات مهمة جداً للرحلات الفضائية التي كانت قد بدأت للتو في ذلك الوقت. حصلت على جائزة أبولو للإنجاز في عام 1969 لمساهمتها الناجحة في أول هبوط على سطح القمر. في عام 1973 عادت ديلهان أريورت إلى وطنها الأم وأسست قسم الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء بجامعة الشرق الأوسط التقنية وقامت بتدريس المادة. ووفقا لطلابها كانت دائما ما تأتي إلى محاضراتها مهندمة وأنيقة ومهذبة. بعد أن شغلت منصب رئيس قسم الفيزياء لمدة 6 أشهر في عام 1988 أصبحت عميدة كلية الأدب والعلوم لمدة 5 سنوات وتقاعدت في عام 1993 وتوفيت في عام 2012. بينما كنت أواصل رمي البرتقالة وإمساكها بيدي كنت أراقب التلفاز بطرف عيني، ثم شاهدت اللحظة التاريخية التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر. تم إطلاق ألبار جازار أفجي إلى الفضاء كأول رائد فضاء تركي يوم الجمعة المصادف 19 من كانون 2 يناير في الساعة 12:49 من منتصف الليل، وشاهدت ذلك مباشرة على الشاشة. لقد تأثرت كثيرا، وفي اليوم التالي بدأت بحثي في الصباح الباكر. كان هناك الكثير لأتعلمه. فكرت على الفور في السؤال الذي طرحته على نفسي عن الشمس، وقرأت عن ديلهان أريورت امرأتنا الرائدة، وعجبت بموقفها وعملها الدؤوب ونجاحها وما نقشته في العالم وفينا. وأعتقد بصدق أننا كأمة سنحقق المزيد من النجاح في مجال الفيزياء الفلكية، وسأعمل من أجل ذلك. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا إلى ديلهان أريورت وإلى كل من تفوق أحلامه الخيال.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن القاضي الفيلي الذي عمل لأسلمة الروميلي كزلدلي سيد علي السلطان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان كزلدلي سيد علي السلطان الذي قدم من خراسان صوفيا تركيا فذا نقل الحكم الأناضولي إلى أراضي روميلي، وخدم في تكية حاج بكتاشفيلي، وكان درويشا ناضج في مطبخه مرتديا عباءة طباخ درويش. ويحكى أنه في يوم من الأيام جاء السلطان حاج بكتاش والمراجل لم تغلي بعد، فأدخل سيد علي السلطان قدمه في النار بدون أي تردد، مما جعل العظم تصل إلى قوام يؤكل. ولما رأى حاج بكتاش ولي هذه الكرامة قال لا يجلس أسدان على عباءة درويش واحدة، وأخبره أن الوقت قد حان لذهابه إلى روميلي. وهكذا وبإذن من حاج بكتاش وبركته انطلق نحو الأراضي المفتوحة حديثا. ونرى أن سيد علي السلطان انضم

Kızılderili لأنه كان يؤجج النار في موقد تكية حاج بكتاش باللهب الأحمر الذي أخرجه من جسمه. وبينما قد يبدو هذا اللقب غريبا للوهلة الأولى، إلا أن صفة مجنون في الثقافة الصوفية التركية ترمز إلى النشوة الروحية كشولة تنطلق إلى الحقيقة كأنها تمازق حجاب العالم. وبكونه وليا من الدراويش الزاهدين أصبح سلطان قزلدلي مجنونا ضد نفسه والدنيا، ممضيا حياته محبا لله. وبعد انتقاله إلى رومالي امضى سيد علي السلطان سنوات في طريق الفتح، ووفقا للمعلومات الواردة في حقه فقد شارك في العديد من الغزوات بدءا من جاليبولو إلى إدرنة، ولعب دورا مهما في الغزوات. وبينما ارتفعت راية الإسلام مع الفتوحات، حقق دراويش أمثاله فتوحات معنوية، وأرشدوا الناس الذين اعتنقوا الإسلام جديدا أو استقروا في تلك المناطق. وبعد هذه الانتصارات جعل سيد علي السلطان قاضي أورانوس باي قائدا على الجيش، وبدأ في إنشاء تكية له بالقرب من ديماتوكا، بالقرب من ممر استراتيجي. وفي عام 1402 تبرع يلدرم بايزيد بإيرادات 3 قرى لتكية هذا الترويش الذي ساعد بمساهماته بشكل كبير أثناء الفتوحات في رومالي. واعترفت الإدارة العثمانية رسميا بتكية قزلدلي ووفرت لها حماية، وهكذا أصبحت التكية التي أسسها سيد علي السلطان ليست فقط مركزا للنظام الديني، بل أيضا مؤسسة راسخة الجذور كان لها مكان في السياسة العثمانية في البلقان. إن القصائد البكتاشية التي تعتبر حاج بكتاش وليا زعيما وعلي كبير الزعماء تشير أيضا إلى قزلدلي مرشدا لا غنى عنه في هذا الطريق. ويتجلى هذا النسب جليا في القصيدة التالية المتداولة منذ قرون: زعيمي هو حاج بكتاش فلي، زعيم زعيمي هو مردان علي، وسيد علي السلطان نفسه. إن هذه الأبيات تمجد قزلدلي كسلطان قلوب، واصلا الإلهام الذي تلقاه من حاج بكتاش، معتمدا في النهاية على علي. واعتنق دراويش قزلدلي كغيرهم من الأولياء البكتاشيين والعلويين عقيدة وحدة الوجود، وهذه الفلسفة الصوفية والتي يمكن تلخيصها في أنه هو وحده الموجود والعالم المرئي هو مجرد تجلياته، كانت بمثابة نور روحي ينعكس في كل نشاط يقوم به منتسب تكية سلطان قزلدلي. وبفضل هذا الاعتقاد ساد جو من التسامح في التكية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين، حيث اتحد الآباء التركمان والأولياء الروميون وقبائل البلغان المتنوعة تحت شعار اضبط يديك وحزامك ولسانك. وبصفته شيخ هذه التكية مزج سيد علي السلطان الهوية التركية بالتفسير الصوفي للإسلام، تاركا أثرا مستداما في تشكيل الحياة الصوفية التركية في عصره وفي القرون التي تلته. على الرغم من مرور 6 قرون، لا يزال نفس قزلدلي سيد علي السلطان يهب من تراقيا إلى البلقان، واليوم لا تزال تكية سيد علي السلطان تكية قزلدلي السلطان الواقع في قرية روسا دربنت الصغيرة في ديماتوكا باليونان قائمة، ويقع طريحه في جزء يسمى بيكار تكية من التكية، وهو في حالة جيدة ومفتوح أمام الزوار. وتنتمي المجتمعات العلوية البكتاشية التي تعيش في منطقة تراقيا الغربية في اليونان ومنطقة ديماتوكا إلى قزلدلي أوجاغ.

تحافظ على اعتقادها من خلال الجمعيات التي أسستها حوله. وفي كل عام تقدم القرابين وتقام مراسم الجم في التكيات والقرى المجاورة في أيام معينة، ويتجمع الزوار القادمون من تركيا واليونان وبلغاريا لحضور هذه الفعاليات. وإن القصائد المتلوة مع الجماعة وأورود السماء المعروضة من قبل الشباب وتناول العطمة تحمل الطريق الذي فتحه قزلدلي عبر الأجيال. لقد ترسخ التصوف الإسلامي التركي في البلقان بفضل إرث سلاطين القلوب مثل سيد علي السلطان قزلدلي، وهذا الإرث ليس مجرد ذكرى للماضي بل هو دليل لحاضرنا ومستقبلنا، وإن حماية تراثنا التاريخي والصوفي ممكنة بفهمه وحفظه. ولا تزال قيم المحبة والوحدة والأخوة التي غرسها سيد علي السلطان قزلدلي مصدر شفاء في عالمنا اليوم. ودعونا لا ننسى أن سيد علي السلطان قزلدلي نجم ساطع في أفق التصوف التركي، فالسير على خطاه يعني حملة شعلة التسامح والشجاعة التي توارثناها منذ عهد حاجي بكتاش فيلي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: مستمعنا الكرام، نواصل مع هذه الأغنية.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 من أغسطس 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أكد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين توران أن السياسة الخارجية السلمية والحكيمة لتركيا ستفصل المخططات الدموية لنتنياهو الذي لا يتردد في إشعال المنطقة لضمان مستقبله السياسي. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستهدفة لتركيا. وأوضح دوران أن التهديدات والأكاذيب التي أطلقها نتنياهو ضد تركيا وسوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة وخوفه السياسي وهوسه، مشيرا إلى أن محاولاته لتضليل الرأي العام العالمي عبر خلق أعداء ووهميين لم تعد مجدية بعد الإجماع الدولي على خطورة سياساته. وأضاف أن نتنياهو يتشبث بمعاداة تركيا كطوق نجاة في ظل ضغوط الانتخابات المقبلة والأزمات الداخلية، محاولا تغطية اعتداءاته من غزة إلى سوريا ولبنان عبر توجيه الاتهامات إلى أنقرة. وبشأن احتمالية توسيع إسرائيل لدائرة اعتداءاتها نحو تركيا، أكد دوران أن المجتمع الدولي ودول المنطقة يقفون بصلابة ضد العقلية الاحتلالية ومشروع إشعال حرب إقليمية. ولفت الانتباه إلى أن المشكلة الأساسية لنتنياهو تكمن في مقايضة الأمن بالاعتداءات المستمرة ورفض الدبلوماسية، مشددا على أن الموقف الإسرائيلي العدائي تجاه أنقرة ينبع من رفض تركيا بقوتها ونفوذها للأضرار التي تلحقها إسرائيل بالأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار دوران إلى أن أخطاء نتنياهو باتت محط انتقاد واسع داخل الشارع والإعلام الإسرائيلي، حيث توصف تصريحاته المناهضة لتركيا من قبل المعارضة الإسرائيلية بأنها غير مسؤولة، لافتا إلى اعتراف السياسيين الإسرائيليين بفقدان حلفائهم وتراجع هيبتهم. وأكد أن النهج العقلاني يتطلب السعي نحو حل الدولتين وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية والانتهاكات في المسجد الأقصى بدلا من إطلاق التهديدات. وعن كيفية مواجهة هذه العقلية، شدد دوران على أن تركيا دولة ذات جذور تاريخية عميقة وتقاليد راسخة تتسم بالهدوء والحزم، مؤكدا أن التاريخ أثبت عدم تردد أنقرة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي وسلامة شعبها. وأضاف أن تركيا لن تنجر إلى ألعاب الشخصيات التي تستهدف استقرار المنطقة، بل ستواصل الوقوف إلى جانب الدول المحبة للسلام وفي مقدمتها سوريا لإفشال المخططات التي تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة. أدانت تركيا ومصر وقطر بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بما فيهم النساء والأطفال. إذ أصدرت الدول الوسيطة تركيا ومصر وقطر بيانا مشتركا بشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، جاء فيه إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية ودولة قطر بصفاتها دولا وسيطة تدين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى فقدان مدنيين لحياتهم بمن فيهم نساء وأطفال.

0: إلا وتعبر عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة. وأشار البيان إلى أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية في هذه المرحلة الحساسة التي تتواصل فيها جهود المكثفة لتطبيق الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك المباحثات الجارية بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين واتخاذ خطوات بناءة في مسار المفاوضات، يعرقل الجهود الإقليمية والدولية. وأكدت الدول الوسيطة ضرورة التزام إسرائيل الكامل بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن الأفعال التي من شأنها الإضرار بوقف إطلاق النار وتصعيد التوتر، وجاء في البيان. أمام العواقب المدمرة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، تجدد الدول الوسيطة دعواتها إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمدعوم بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2803 لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وممارسة الضغوط لمنع المزيد من التصعيد. شددت وزارة الدفاع الوطني على لسان المتحدث باسمها الأدميرال زكي أكتورك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن رفضها القاطع للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوض استقرار المنطقة وتمس بسيادة ووحدة الأراضي السورية وتدمر بنيتها التحتية، ونفت وجود أي طواقم عسكرية تركية بالقرب من موقع القصف. وفي سياق متصل أشار البيان إلى استمرار جهود القوات المسلحة التركية في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الإعلان عن مشاركات تدريبية واستعراضية ضمن فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق، مع متابعة مستمرة للتحركات اليونانية في البحر إيجا بخصوص الإطار المكاني للطاقات المتجددة، مجددة التزام أنقرة بحماية حقوقها وتفضيل الحلول القائمة على القانون الدولي وحسن الجوار. أنزلت مركبة طوفان البحرية المسيرة الانتحارية التي تم تطويرها لتكون قوة ضاربة من الجيل الجديد في الحرب البحرية، أنزلت إلى المياه لأول مرة. تقام فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة ترسانة تي جولجيك، وجاء في بيان نشر عبر الحساب الرسمي لشركة أسيلسان على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: إن مركبة طوفان البحرية المسيرة الانتحارية التي تغير قواعد اللعبة في الحرب البحرية باتت في مياهنا لأول مرة، وستلتقي المركبة طوفان بالزوار في إطار مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقيم في قيادة ترسانة جولجيك خلال الفترة من 20 إلى 23 من آب أغسطس. تسعى تركيا والعراق إلى تعزيز التنسيق في مجال الطاقة من خلال رفع حجم التدفقات النفطية عبر خط كركوك جيهان ليصل إلى 1,000,000 برميل يوميا، وفق تصريحات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. يليه اتفاق تنفيذي وقع في الأول من آب أغسطس يضمن نقل 750,000 برميل يوميا على الأقل. ويهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة التشغيل للميناء التركي ليكون بديلاً استراتيجياً للمسارات البحرية المضطربة مثل مضيق هرمز، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل الإنتاج المباشر عبر الاستحواذ على حصص في حقول كركوك النفطية بواسطة الشركة التركية للبترول. وأكد باحثون خبراء في الشأن الإقليمي أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية مشتركة بين أنقرة وبغداد لتعزيز الأمن المائي والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يرى الباحث سارجان تشالشكان من مركز أورسام أن الاتفاق يمنح ميناء جيهان قيمة جيوستراتيجية كممر آمن للنفط العراقي والخليجي، فيما شدد أوزهان أك يانار رئيس مركز تيبسام لبحوث الطاقة على أن القدرة الفنية للأنبوب تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مما يجعل تحقيق هذا الهدف ممكنا وفائق الأهمية لدعم تحول تركيا إلى مركز عالمي لتداول وتكرير الطاقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: طالبت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب بفتح تحقيق دولي محايد في جريمة اغتيال هند برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى بقطاع غزة، مؤكدة انعدام الثقة بالنظام القضائي الإسرائيلي بعد إعلانه إحالة القضية إلى الشرطة العسكرية عقب مرور أكثر من عامين على الإنكار والتنصل من الجريمة. واستعرضت الجدة تفاصيل الفاجعة التي أودت بحياة 6 من أفراد العائلة، موضحة أن هند بقيت محاصرة لعدة ساعات داخل السيارة المستهدفة، واستغاثت بطواقم الهلال الأحمر قبل أن يقطع الاتصال ويعثر عليها وعلى جثامين المسعفين الذين أرسل المسعفين اللذين أرسلا لإنقاذها، شهداء داخل السيارة وسيارات الإسعاف المدمرة، مطالبة بمحاسبة الجناة وإقرار العدالة لجميع أطفال غزة. أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن منطقة موسكو تعرضت لاستهداف بنحو 250 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 28 منها فوق أراضي المنطقة. وأوضح في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بين الساعة 8:30 من مساء أمس والسابعة 7:30 من صباح اليوم رصد تحليق 250 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، لافتا إلى تدمير معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، في حين أسقط 28 طائرة مسيرة في سماء المنطقة. وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل عملها في المواقع التي سقطت فيها حطام الطائرات المستهدفة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 726 طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا فوق مناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك العاصمة موسكو. النبوء الأخير في النشرة. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الموقف الذي تبديه كييف يضعف احتمال حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، قائلاً إن مسار الوضع على الجبهة واضح والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، إذ أدلى المتحدث بيسكوف بتصريحات للصحفيين في العاصمة موسكو تطرق فيها إلى القضايا الراهنة على

0: في الوقت الحالي لا يوجد أي سبب يدعو للتفاؤل بشأن احتمال الحل السلمي بسبب نهج كييف. مسار الوضع على الجبهة واضح، والعملية العسكرية الخاصة مستمرة. وأشار بيسكوف إلى وجود دول تعبت من تقديم الدعم لأوكرانيا، وقال: لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، هناك دول في أوروبا تزيد من مشاركتها في الحرب. وعرب بيسكوف عن امتنان بلاده للدول التي تحاول المساعدة في حل الأزمة، مشيرا إلى أن عدد هذه الدول قليل. وحول احتمال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف وصهره جيريد كوشنر إلى روسيا، قال ديمتري بيسكوف: لا توجد معلومات محددة أو مواعيد بخصوص هذا الموضوع، وكما نعلم فإن المفاوضين الأمريكيين يواصلان عملهما في مجالات أخرى من السياسة الخارجية الأمريكية أيضا. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.
1: Yollardan geriye dönülmüyor, gönül kırılıp yine de gücenmiyor, aşk hesaba...
0: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي فوقت ممتعاً.

كنت غارقا في التفكير بينما كنت أرمي البرتقالة في يدي بحماس وأمسكها بيدي الأخرى. فكرت كيف يبدو البرتقال مثل الشمس، وقلت لنفسي إنها مستديرة وبرتقالية نارية مثل الشمس. أعتقد أن هذا هو السبب في تفضيل البرتقال عند تدريس النظام الشمسي. كل يوم نستيقظ وننام مع الشمس، إننا دائما معها وهي معنا، وجميعنا نشكل حياتنا وفقا لها، على الرغم من أننا لا ندرك في معظم الأحيان وجودها. ثم بدر سؤال في ذهني، إذن هل لشمسنا الحاضرة دائما عمر؟ اليوم نود أن نقدم لكم ديلهان أريورت، عالمة الفيزياء الفلكية التركية التي درست هذا النجم الذي يبعد عن الأرض حوالي 150 مليار متر. ولدت ديلهان أريورت في إزمير عام 1929، وعلى الرغم من أنها كانت دائماً ناجحة ومولعة بدراستها، إلا أن مادتها المفضلة كانت دائماً الرياضيات. عندما التقى هذا الشغف مع اهتمامها بالفضاء، درست وتخرجت من قسم الرياضيات العليا وعلم الفلك في جامعة إسطنبول بعد المرحلة الثانوية. بعد ذلك عملت معيدة في جامعة أنقرة وأكملت دراستها للحصول على درجة الدكتوراه والأستاذية المساعدة. هذه المرأة الرائعة التي تعرف أيضاً بأنها الشخص الذي جلب الفيزياء الفلكية إلى تركيا، ذهبت في البداية إلى كندا لدراستها، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت العمل في معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا. عملت أريورت في وكالة ناسا من عام 1961 إلى 1973، وكان لها شرف أن تكون أول عالمة تركية في هذه المؤسسة. ساعدت بدراساتها في تصحيح بعض الحقائق عن الشمس التي كانت معروفة بشكل خاطئ حتى ذلك الحين، فقد أثبتت أن سطوع الشمس لم يكون يتزايد منذ تكوينها، وأنها كانت أكثر سطوعاً وسخونة في الماضي. كانت هذه المعلومات مهمة جداً للرحلات الفضائية التي كانت قد بدأت للتو في ذلك الوقت. حصلت على جائزة أبولو للإنجاز في عام 1969 لمساهمتها الناجحة في أول هبوط على سطح القمر. في عام 1973 عادت ديلهان أريورت إلى وطنها الأم، وأسست قسم الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء بجامعة الشرق الأوسط التقنية، وقامت بتدريس المادة. ووفقا لطلابها كانت دائما ما تأتي إلى محاضراتها مهندمة وأنيقة ومهذبة. بعد أن شغلت منصب رئيس قسم الفيزياء لمدة 6 أشهر في عام 1988، أصبحت عميدة كلية الأدب والعلوم لمدة 5 سنوات، وتقاعدت في عام 1993، وتوفيت في عام 2012. بينما كنت أواصل رمي البرتقالة وإمساكها بيدي، كنت أراقب التلفاز بطرف عيني، ثم شاهدت اللحظة التاريخية التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر. تم إطلاق ألبار جازار أفجي إلى الفضاء كأول رائد فضاء تركي يوم الجمعة المصادف 19 من كانون 2 يناير في الساعة 12:49 من منتصف الليل، وشاهدت ذلك مباشرة على الشاشة. لقد تأثرت كثيراً، وفي اليوم التالي بدأت بحثي في الصباح الباكر. كان هناك الكثير لأتعلمه. فكرت على الفور في السؤال الذي طرحته على نفسي عن الشمس، وقرأت عن ديلهان أريورت امرأتنا الرائدة، وعجبت بموقفها وعملها الدؤوب ونجاحها وما نقشته في العالم وفينا. وأعتقد بصدق أننا كأمة سنحقق المزيد من النجاح في مجال الفيزياء الفلكية، وسأعمل من أجل ذلك. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا إلى ديلهان أريورت وإلى كل من تفوق أحلامه الخيال.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن الغازي الفيلي الذي عمل لأسلمة الروميلي كزلدلي سيد علي السلطان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان كزلدلي سيد علي السلطان الذي قدم من خراسان صوفيا تركيا فزا نقل الحكمة الأناضولية إلى أراضي روميلي، وخدم في تكية حجب اكتاشفلي، وكان درويشا ناضج في مطبخه مرتديا عباءة طباخ درويش. ويحكى أنه في يوم من الأيام جاء السلطان حجب اكتاش والمراجل لم تغلي بعد، فأدخل سيد علي السلطان قدمه في النار بدون أي تردد، مما جعل العطمة تصل إلى قوام يؤكل. ولما رأى حجب اكتاش ولي هذه الكرامة قال لا يجلس أسدان على عباءة درويش واحدة، وأخبره أن الوقت قد حان لذهاب.

أبه إلى رومالي. وهكذا وبإذن من حاج بكتاش وبركته انطلق نحو الأراضي المفتوحة حديثا. ونرى أن سيد علي السلطان انضم إلى قافلة التراويش الغزاة خلال دخول الدولة العثمانية إلى رومالي، ويقال إنه رافق سليمان باشا ابن أورهان غازي عندما عبر مضيق تشانكالة في عام 1356. وتستند تسمية السيد علي السلطان بلقب كزل دلي إلى مناقب، وبينما يستند هذا الاسم إلى جدول كزل دلي المائي الذي يتدفق حيث أنشأ تكيته بالقرب من ديماتوكا في اليونان حاليا، فإن قصائد البكتاشيين تشير إلى كرامته. يقال إنه لقب بكزل دلي لأنه كان يؤجج النار في موقد تكية حاج بكتاش باللهب الأحمر الذي أخرجه من جسمه. وبينما قد يبدو هذا اللقب غريبا للوهلة الأولى، إلا أن صفة مجنون في الثقافة الصوفية التركية ترمز إلى النشوة الروحية كشولة تنطلق إلى الحقيقة كأنها تمازق حجاب العالم. وبكونه وليا من الدراويش الزاهدين أصبح سلطان كزلدلي مجنونا ضد نفسه والدنيا، ممضيا حياته محبا لله. وبعد انتقاله إلى رومالي امضى سيد علي السلطان سنوات في طريق الفتح، ووفقا للمعلومات الواردة في حقه فقد شارك في العديد من الغزوات بدءا من جاليبولو إلى إدرنة، ولعب دورا مهما في الغزوات. وبينما ارتفعت راية الإسلام مع الفتوحات، حقق دراويش أمثاله فتوحات معنوية، وأشهد الناس الذين اعتنقوا الإسلام جديدا أو استقروا في تلك المناطق. وبعد هذه الانتصارات جعل سيد علي السلطان غازي أورانوس باي قائدا على الجيش، وبدأ في إنشاء تكية له بالقرب من ديماتوكا بالقرب من ممر استراتيجي. وفي عام 1402 تبرع يلدرم بايزيد بإيرادات 3 قرى لتكية هذا الترويش الذي ساعد بمساهماته بشكل كبير أثناء الفتوحات في رومالي. واعترفت الإدارة العثمانية رسميا بتكية كزلدلي ووفرت لها حماية، وهكذا أصبحت التكية التي أسسها سيد علي السلطان ليست فقط مركزا للنظام الديني، بل أيضا مؤسسة راسخة الجذور كان لها مكان في السياسة العثمانية في البلقان. إن القصائد البكتاشية التي تعتبر حاج بكتاش وليا زعيما وعلي كبير الزعماء تشير أيضا إلى كزلدلي مرشدا لا غنى عنه في هذا الطريق، ويتجلى هذا النسب جليا في القصيدة التالية المتداولة منذ قرون: زعيمي هو حاج بكتاش فلي، زعيم زعيمي هو مردان علي، وسيد علي السلطان نفسه. إن هذه الأبيات تمجد كزلدلي كسلطان قلوب، واصلا الإلهام الذي تلقاه من حاج بكتاش معتمدا في النهاية على علي. واعتنق دراويش كزلدلي كغيرهم من الأولياء البكتاشيين والعلويين عقيدة وحدة الوجود، وهذه الفلسفة الصوفية والتي يمكن تلخيصها في أنه هو وحده الموجود والعالم المرئي هو مجرد تجلياته، كانت بمثابة نور روحي ينعكس في كل نشاط يقوم به منتسب تكية سلطان كزلدلي. وبفضل هذا الاعتقاد ساد جو من التسامح في التكية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين، حيث اتحد الآباء التركمان والأولياء الروميون وقبائل البلغان المتنوعة تحت شعار اضبط يديك وحزامك ولسانك. وبصفته شيخ هذه التكية مزج سيد علي السلطان الهوية التركية بالتفسير الصوفي للإسلام، تاركا أثرا مستداما في تشكيل الحياة الصوفية.

في تركيا في عصره وفي القرون التي تلته. على الرغم من مرور 6 قرون لا يزال نفس قزلدلي سيد علي سلطان يهب من تراكيا إلى البلغان، واليوم لا تزال تكية سيد علي سلطان تكية قزلدلي سلطان الواقع في قرية روسا دربنت الصغيرة في ديمتوكا باليونان قائمة، ويقع طريحه في جزء يسمى بيوكار تكية من التكية، وهو في حالة جيدة ومفتوح أمام الزوار. وتنتمي المجتمعات العلوية البكتاشية التي تعيش في منطقة تراكيا الغربية في اليونان ومنطقة ديمتوكا إلى قزلدلي أوجاغ، وتحافظ على اعتقادها من خلال الجمعيات التي أسستها حوله. وفي كل عام تقدم القرابين وتقام مراسم الجم في التكيات والقرى المجاورة في أيام معينة، ويتجمع الزوار القادمون من تركيا واليونان وبلغاريا لحضور هذه الفعاليات. وإن القصائد المتلوة مع الجماعة وورود السماء المعروضة من قبل الشباب وتناول العطمة تحمل الطريق الذي فتحه قزلدلي عبر الأجيال. لقد ترسخ التصوف الإسلامي التركي في البلقان بفضل إرث سلاطين القلوب مثل سيد علي سلطان قزلدلي، وهذا الإرث ليس مجرد ذكرى للماضي بل هو دليل لحاضرنا ومستقبلنا، وإن حماية تراثنا التاريخي والصوفي ممكن بفهمه وحفظه. ولا تزال قيم المحبة والوحدة والأخوة التي غرسها سيد علي سلطان قزلدلي مصدر شفاء في عالمنا اليوم. ودعونا لا ننسى أن سيد علي سلطان قزلدلي نجم ساطع في أفق التصوف التركي، فالسير على خطاه يعني حملة شعلة التسامح والشجاعة التي توارثناها منذ عهد حاجي بكتاش فيلي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.